عجبني تيت عجبني انا وما تعد مساحه منطلق اني مخ اكبر منك بديتي انك مساحه ما كان عادي يعتقد البعض مقبول بيعك عادي انت بتحكي حكي عادي ليش بدك تصوفي تعرفني

انا يوم اتعاد مساحة منطلق منطلق اني مخ اكبر منك بديتي انك مساحة يومك العادي يعتقد البعض مقوي بيعك عادي انت بتحكي حكي عادي.